جزن البدري مولا بابي بارك وكذ ملاولا وهيم يا او دجارو دلوجان لبيت بارك وجودك رمزانا من فيا او او بوجي بوجي بوجي مالخرابة جودي رمزانا انا دامحيون دحتا شيشا بيقام يا مرجيا او بجمان ما

0: مبوك آهني بلز و بهز سفكا مالي ديسا از حرمرو و سفك به اوقاسي تن درستي اوي باشا لي ام نابجن علي كاريجي هردم دو چه واري دبا گلكي خوشش خواه ورزي دعوت او بوك آجي دست پیکريال دا ورام چه قيسي ام دو بجن تموز گرمي و هاوين و روجين موجات آجي دست پیکريال ام دو كناكن ديانا تبالا خواه بدهي كوتمي دعوت ما دوان حردو ما هاده بيترن
1: گلكي بيترن و حتى دبا ما كومره درجي دلتا طيبتيجي سالي بكرين و آنا گلكي مزارع واچه بونا الجهة بكري جهة كوشينكاي قالك إلي هبن الطابات اللي بيدري تشدبن جاك مرة دروبي بمرة بقرمينا حسيت هني دم أكو مرة خو حاضرتك مرة بقرمين ده حس جيبي بمرة بقرمينا حسن وقت تجي يعني سر زمان يعني دبي دم هاني تزيد تروب رو بلي قرما هي بلنتر دبي ودانا كبا
0: شخوها وك مداخ يعني كرني يعني دعوتي ماجي دست بيكرنا وبلين قرما هي روج بروج بلند بن لي تشقاسي ام بيجن جي خوشبونا فان روجا وحاضر كرنات قرميجي ده هي تمي اف روجين ولو تدعوتين جو بتعبت ايه دلالي البرد ليه ده دمينا ولو وك برانينكي هردم توان روجاتينا بير اخوة

0: دعوت هردم چقاسی کیوین دبن چقاسی سال دسر دعوت مده در باز دبن دیره و رسم کلو گری دای دعوت میه او خوشبونا گو هر کس را دبه دیلان دکه بطایبت او کسی گو همه رنگ دیلان دوزانه بطایبت اکرمانجی لجمع اولو نه هر کس لی تدنره هر کسی نزانه جی هولدان خود که گو خفیری وی دیلانه بکه جبرگراندنا ولو وی دیلانه ده هر دعوت ده او دمائي ساعات كي حياة ساعات ونيفكي او رحي ضاوتي
1: يعني هناك ضاوت عند دلده جارنا نجيب ساعات عن كرمانجي دريج دي كيجا او فصل كرمانجي جيبو كسي كود زانن وي كرمانجي براقصن او فصل هاري خوشي او كود بجن بفارغ صبر جل بندوي فصل هاني نم جا تشتي هاري خوشي دلده دي ضاوت عدب مرا هر كسي كوك مرا زو دوانه دي تبه مرا واد بينا يعني حمي هفال حمي خزم اهل مرف قش الوي ضاوت هاني بتحون جا يعني او كود بجي كيف خود كندي كيف هم مرفي خود بينن وهم دوست خوي كوج دمه كي داونه دي تبون وهم جي بيكون او بخوف تشتي هاري خوش زيادة تر وقتي كومره اهلا مالي بمر خود يا دعوتي او يا حري خوش
0: ندوه بير الدعوتك يبوم دعوتك مرفابو تأفيا اني برامي هنكس هبون بلكي مده دوازده سالوانا ندي تبو غلكي خوش بو براستي چه براني نمره وي چاغي هاتن برامره او كسي گوتوان دبينه گوهرتن لجمواجي چه بويا بس تفلي ولو جي او كيلي كاديتني و بتعبد دبونين خوش ده ديانا قالك يقولوا طيبة منديك وان كيليكا هي تتحسات أو دماغو ده دواز ده صال تنبو بس كاچما ما هف ندي چما ما تيكل يا ما رنا زيدة تربو چما ما بيتر نني زيكي هفون أفاياتي جات كيف بالا مرا ده جاجبر ولو تمين غرك ولو كاري مرا وأف زحمتي قو أمتيدة درباس دبن نبي ولو وكلمك جمرا ري قو مرا تيكلي ابني زيكي خوري بحسكري خوري بچي كسي قو مرا دوستو مري في خوري كيم نكي دوی تیکلیا مره بر دوام به دوی گو او خوشتر به یعنی و چه قاسی یعنی اشتر دوی جم چه قاسی از هستی خو بیجم تشتی ده دعوت ایجی ده
1: مره لسر او دمی چویه که در باس بینو کاش ما تیکلی به دور ندی که رو معمل کبون ایجا اللی که لکه دعوتی تپید حس وقت زود در باس بینو تو تخواز هین دمه که دیتر جل جموان رونی واکسانا و به دور بدو بسیرم به دور دیلان بکن چه مره نخواز وقت بماشی یعنی دعوت ما آنا بلكي يعني بلكي بري دعوت يعني او فرقه وجود هيك تينا براون كو دعوت دريج نتكرن انا قال لك دعوت هنا دما كو طيبتي جي مال بات الحالي خد من دل ده هنا كان يعني دي من الحادث يسبيش
0: دعوت ايوه ماشي قال لك دي لان كردي انا وام قال لك جي تعبين
1: ادرجون هذا نظامي

0: إجا تشكاسي جوج شاهية كو دعوتك لبيشياوي بهر نولو أجواء بخوصة بر بمالباتا حردو كان راولو خوش بكن ديلاني بكن كيف خوشية بكن أفرو جاناب تايبت دمينن ولو دبيرو بالا مردا چه شاهية جو هبن بتايبت ايگو نزيكي مربن ايگو دوستي مربن ايگو هاوالي مربن إيصال أزدحسم وكدا سبيك دعوتو شاهيج حرصال بيترن ديانا
1: موسم هي صار موسم هي
0: بلكي
1: موضع موسم هي هنا موسم يصير بخلكنا هذه دلة إيجار تم دبالة خلك دش بركم يعني قال لك كسان إيكم يعني بلكي هنا كسان حطاني صالك إذا تر مخطوب معنا قال لك كسان إيش درب دات كمان ضوطي خلفي دريت شيء ديكن أفجد هلا أنا أمي كان صال دنتي كمان ويفرق كو صال بصال ضوط زيادة تر دبن وكيم ترنا بن دلة
0: بلا أف آخري خوشة يعني بلكي ديانا أز إيصال درم دعوتك كده دوا واحدة أنا كأستومي يا ما كان صالان قالك كيم أستوم دعوتا شو آخري خوش كومرو هر شاهية ويروتينا خودش كينه نازك بيتل دورا وي هي جمو دا دست بيك حطاني تشتيت هندري شاهية دي كشي جي تشيد با خلكين وقبري انا تدقو ديانا ايقو توان جميش دا زودة ندي تيه توان دبينا براستي تدر برنگكي وتفدقر برنگكي دي ترجع عليه داروني دا
1: بالي

0: نتني ضاوتو شاهية خليضة يا قرنبوني جي دست بيكر يا بلندبا موجات خياي ويج إيرودا بيس بهي ساعات حشتي سبي ولو عرض كالية قرماهي ولو باش خراقهان ديا چلو سسي لقوري أرصادين جوي إيروج أبايداني سبهي دا وإيفاري جي شخوا دناف براسي حياني سيوسيا تتحسوي روك هبيا ودي إيفاري تتحسوي
1: يا حري زحمات إيفاري دلدا بلاقر ما هي سي حطاني بكي سيوسيا شقولاتها بتتحسي روكو ووكانو ما بتفق عن سبهالي يعني تفرقوا سبهالي
0: رونارا آفا

0: بلی گهداری ما وکی که افکار من دل دانی سرزمان برد نواسترانی دکو می بری خوب دن باجاری قامش لو لگل بریز موفق محمد که تاجر کی خود را او فیکی که سوکا حال چه قامش لو بمره بس و بحات بخیر با بریز موفق
1: سبا سبا وشی خیر و که خوش دبن بود هر دمو دن بیو تلیفونی متکن
0: گلک سپاس
2: صبحت جیب خیر با شخوا خوازن ناز بکن به هورو که ایرو یاندوان روژ داویده روشا سوکاها لباجاری قامشلو چاوایی بطایبت شبه ریا چند روژانده گو خود را محلی درکتی
1: والله ما بی روش چاوه بی روش باش صرف کیر باش و بی روش صرف کیر نباش نباش شخوا طبعا گشی ها محلی درکتی بی وقتی بافين وقت بمنتي يعني رد ضعت قش يا محلية بس شاوا باش شاوا أنا باش بخدي باش جملة تغيير باش يعني لو بعجان سقف يد حضار وحط حضار بين صيام حضار يا أبو بعجان يصور يعني قال كيش جملة تر باش خيار في حضار خياره هو الخيار وصل ده حضار بحضار وبين صدي بعجان رسم السيف سوني باب شارع بطاط دوني يصور كذلك الأمر بامية بضاعت قشة تفرزان والله وجان بين طرف يدين أم بين طرف يدين جي جوت كارة تعداك تعدالي يدين بتفهم كرشة يعني بس كي أنا أقول لهم دريق خوش بكم كيف أخبين يكي قوانا دنقي بهداري ما بك ودنقي مهاري ببناء بياش خاصي يعني ندل خوازي ما تعدالي جوانارة أسعار تنان والله
0: راست ایسال ته دوی کیفت که جود کارم خاصتا ده درباری خود را محلی ده دو بیجینه گلکی ده خلک کود کرم گلکی به ارزانی ته نفروتن یعنی بعجانی هری هری باش ده بنرخک یعنی تسی حزاره بکره عینی وی وکی دن سبزه و فکیه دیجی جال آلیه دیجی جود کار اوا که جبر که یعنی ده خود را محلیه نای درکتن جو دروی باجار جباولو تعدل واتین جوده ها گرم بحثا نوه وان خدروات هم بحثا بعجان ها بکن که یکی اصنافین سرکی هم جوده تاوی چاوایی ها گرم قرنه بکن بسالین در واسبوی
1: والله بالنسبه جوده ره بداعت چی بداعت اگو بسپکای درد که اگر بعجان بخیار به بعجان رش به ایسود بن خرطق بن دسپکای گل کی پاقی جرد که وانه دسپکای نای وقت دینه دسپکی بضاعت قلب كي باغجن درجة يك يك يجي بس وراك والله أسعارتنا أسعارتنا ومسألة أسعارتنا مسألة قوة بي والله يه تاجر بضاعت يدشكينا يا عرض وطلب عرض وطلب بضاعت قلق دات كيف مال قلق دات كيف سوكي دات كيف سوق الهال أرزان دبي يعني ربع جان حضار وبنصية حري باغج بو قلق يا أرزانة خفتك شار بيج حضارة بعجان يا رشد يعني بضاعت قلق استخفي بضاعته سي حضار شار حضارة أرزانة بعجان پر عشین کای تفر خضرا تفرات پر پر ومسار ارزان بونج برکس نه بتجار کین دغه عرض و طلب ضاعت قالک در کی وین گرمجی بضاعتنا یعنی بضاعت بعجان و سبا دا که سوق ناتروتن و حطا هر هر سعره کیم دبه بس یعنی بنسبه بعجان قلم بعجان باش تفرودن وقت یابا بعجان یا اگر حقی دنیا گرمجی او بعجان ترش بی بس ولكن عالم بعجان تیر راشن تفرودن سعره ارزان و گور کی بلاش لقوا مقبول جي والله خرج بابا بعجانات بن ما تبقى بضاعات هذا بعيد يعني كوا خيار هذا أجر كوسا به أجر بعجاني رش به أجر بامية به أجر يصور من أبانا ناي بيتان سبعة جهات دفي حطاني روكي بيفرد ناس فرد دبابة جي خسارة بدمن خسارة يجوا تكمل بدمن صح حقيقة
0: ملي ما خلك يدس بكرنا بعجانا كرنا جبوا شيء كرنا أبا بعجانا
1: اره والله شقوم غازي بيجم ازي بوك يعني وك يعني اقو بوخ ازان بابا بعجانا شيك ارزان تفهم كرش يعني خلق بس اقو طلب سنة بابا بعجانا شيك بك يا محبكي سعره ويجي بجلس بو يجي وتكاشي ودورك ارزان اره والله غبوني افمك بمعصرة غبوني وعلى راضجي وقمياتا اشتي فروتن على بقال لك بما اشتار باش وبضعاش كي باش انا كا
0: بنفسه وي سعري بوي ارزانيا هاني تفروتن جو افا بعجانا نا
1: بعجانا يا قو بداية بشف تفردين أو بداية سوي وتفردين قو خلده بيجي كان ما كان هواره يا قو شبو كيلو ما كيلو هذا فروج أو ده حضارات تفردين بدوني فاق تنهي بعجان بعجان ده حضار وحر حق شقاق وجد سوق دربورد أرزان ده بيجي خلق يابا بعجانا تنش فارد بن بيفرض ما طبقة بضاعتها تجي أو يجي شروع أرزان كذلك الأمر
2: خيار بچنه مثلا
1: خودي خيار يهودي رهوري هر سيوني فابو يه وسط ده هزارابو بعجان رس سيوني فابو شارابو سسيابو خرطك شاراب انجابون بامية ده دوازده هزارابو يا ديري يا بلد يا بيت كشوري بيست هزارابو يصوت معدل يا توري شريب بيش هزارابو
0: بله.
1: عجانی الماسی دا کردن طلبان اسرت ناوی بسیار حضار چهار حضار بیفروتن.
0: اگر او خیار جکو دریتین ایکی جان دا فریزی دا تر خوش اقبال خلکل سر هیا؟
1: بضاعت ایرو بضاعت اغان السوکی سوقها کش یا منطقی یا او قیام محافظه منی حزق یا عموده یا قامشلوی اما تیبه بس فکی تکی تانی فکی اغلبی کلی که فکی مرس رقایتی وجهاوي دورا غندي دورا حمايج مرتي بس اما كخضرة بالذات قشتك يا ماني منطقي يا قامش لوي يا عمودي اغلبيه في حرض المنطقه قال لي ديشان ما تبقى قحطانيه ودربيسيه وانا الحق ليكن بس ما تبقى خضرة ماني بلدي قشتك اغلبيه قامش لوي عمودي
2: يعني خضرة جدرفتنا عنها قامح لي وحطها كين قاب من القورين ريناوه
1: والله ما وقت بنيه دس بيكري دفين كرشا وين مه دس بيكري يعني كمان كانت دمها خوشك تربيش لك أو قرمة ورزي داني وخضرة ناي شرط عندن أما حبكي جغل مقبول به ومربطة والحطمة دهاج إن شاء الله يوان بيبين حبكي من أسعار حبكي أسعار بجلسا ووقف بحرد وطرقات من لا شي رازي به ويجي وتكار شي رازي به
2: أكيد باش علي كار يا خلقي دكا يجوك العالي كيدن تعدل جوت كاراتي تعدى جوت كارا نتنيش بوكو سعر أرزانة وكيدن تعدى يدوين جو مسلا آفي وهجر مازوت وهجر بخشي مظم ببير تدهبن في زحمة يدوين علي كارينا باب درب كيرا
1: تعدى وانا هل سعر أرزاتي أو مقابل هناك اشتك تعديل السعر وات شانا عوضين وقت سعر بحضارة بينزي تفروتن چنين هي آجوتين هي درمان هي مازوت هي افداني هي افكشتك سعرنا نا عدلين سعر وانا بشي نا عدلين
2: مالي قالك سباس جبوتا وتبليبونا تبرز موافقة محمد تاجركي شناهي وفيكي ده سوك الهال ده الباجاري قامش لو تبليم ابو بو زور سباس
0: ساعتا تخشبه
1: ساعتا تخشبه

روجانا دخل كامي دسبيكا عصبي دا بودكاستك لجماعي بودكاستي ما بنافي بيردانكين الجزيرة يروج بيردانكا كخوشة تيروكاوي غو بحثة لستوكين زاروكان دو نافا زاروكان دا دمين اي بوري دا وجميج دا دكن غونا وكا آنا جار جاران تاني لستوكا زاروك بويا تليفون وموبايل بساعتين دو دريش لو ما امد بينين غلق نخوشي غلق آستانجيتين بشياء ديو بافا جبر براشتنا ساعتان جوان تليفونين ايدس

0: دينيا تقريبا نجي باقتصاد خاصة بشتي أوكرانيا نهار فرنسيو و أوروبيو بنيرة دخلي وان كان باقتصاد نجموش جيوم هم تربي أري وسر مسألة زمان كردي أنها بجار قدر بوسفون بيرد بين أوفي بوزي
1: أوفي بوزي
0: نعم بجار أوفي بوزي أري يكي حلب لك هلا كمين بو مغو تكونش مر لفظ بك أوفي بوز وارا درنا كده زحمتي كرد زمان فرنسي ده خوش تنرنا ملتي مي ألمانيا بر أسهنگي دي بنن ألمان طرف بلد كيش تابه شري تركي بس فرانسي زمانه کی میوزیک ات حزی کی لگو داری کی
1: راست نام زمانه کی
0: اری اکو ا دخو زما کو فرانس راس پشت ما به یکاتی کورتو گراگ شبر کو ایو ته محاول دکی کو یکه
1: اری والله
0: ان شاء الله همش قوسی و مساله اشتر که بن بگی ام فدی کور در نکم
1: ان شاء الله
0: ملتی خدا
1: ام روسی پی در کنه اری والله راست
0: سلام ام شتر
1: می
0: بونی تر کا کسی سلام
1: سرچون سلام روز داری بله از دادی باب عوض دیگه به جالی کردی لفرانس از بیعوا رزگرتن اگه خواه جالی خلق فرانسی دایه وانا حرمت دکن بیر دبی وی دمی داوی دا جید بیجه ده حضور چاردان روشن واده بی خلق کرد لفرانس گلی که جمار آوان زیده بو و گلک چالاکی و خبات و لبات مل باجاری بیتن باجار و نانسی لوه داره هیا آبوم چوش دبی روش باش بوته سلاو رزج بوته جمیبونه تیجا کادار با کجی دبی سلاو رزج بوته اهلا و سهلا هر وها امکه تدی ما مستد بیجه که فرانسی خوازن یک تا کردان آبا ببی برجاندی خود و یک دانه قی
2: از بیشم نه بس و دخواز فرانسی هنه و دخواز گلک اروپیان دخال گلکی مهم جمعان یک تا کردان جبر که اوانا دما گوارن کب کردارا پیفن
1: عجب امشش قرزی مورا نام نیک جا کارا
2: بیشم
1: ام خوازن اوانا کی خوش نبه
2: بورین بیشم حالك طبيعي دا نورمالك و ام جي وكهف جي وكهف نفكرن جي وكهف افتشتكي طبيعي ام جي طبيعي. ام جي ملتكن ايش ماري ما جي جلكن
1: بلي
2: نابي ذاتي شاشي يقو ام جي وكهف
1: راستا
2: بس وري اري برجمون دي مصالحي ما بي افا يعني اهري برن بيجمع جيا مصالح أوي خي يعني خلنا كوكي وخلافاتي خبجوك دبي أم ديني يراكي دماكو كم مصالح ما يو مصالح ما بلند دبي الور أم يكبن بس ورن أم بيجن جيبن بارتي أوكي جيبن أو كي أفنى
1: ذاتي
2: أفنى أف ذاتي أفنى طبيعي أنا نورمال
1: يعني كسي كود بيجن يا توك من ياندج من يم
2: أف ذاتي جان جاك روسو بيجي هو فيلسوف كي
1: أري.
2: أساسي شو غشة فرنسية
1: شو غشة في جان جاك روسو
2: دبي جواك كبير خنا جفاكك بندستا دبي ام حفرخنا بك دبي ام شاشيها
1: قاني بي بيجي آزادي هبه
2: بسر
1: قاني بي بيجي
2: ذاتي دبي جفاكك رخني خبناك جفاكك بندستا
1: بندستا نا وزادة
2: نا
1: راست
2: جبر في دبي يعني از دبي ام شاشك و امنا دبي كومينيست جان نير ماذا هبن دبي
1: شاب هبن راست هبن
2: راست هبن قلك او هبن دبي ام جي وك هرمنتكي سرفي آخي دبي ام اما بس وري اري مصالح مي مزن هبوني ما دبي ام يكمل دماكو و روجك وكي هيرو يكتيا ما جلكي كرينغ ذاتي كوني يكتيا ما بي وي روشي ما جلكي خراب بي جبركو اوروبي ولا فرنسي اياك وارن مرا جما مرا باخذن ام جلك بن حري هيكي بشكلكي ام تفكرن حريك دا خازي من نوك حفن أفيا يعني خلك قال لك دا خازي ما حفن ونوك حفن ذاتي خل نكوني آلي كاريتا بكي
1: نكوني
2: أم هناك مخابن أم هناك نيزكي حكماتا دمكين السوري أم هناك جي نيزكي حكماتا أقليم كردستاني أم هناك نيزكي مسلماني راديكال نابضا أفجي هنا
1: نعم تجشبيني ويا يكيد كردان أبا ببيع،
2: أم مجبور أنا يعني خيار جمتنا رياكدين جمتنا قام
1: شبلي يكتي ترى البيش متنا،
2: نا يعني يار أم ببنا يكتي ياك دبي أم في أم بيجن ويكتي أنا قام نبنا ياك وروشه ما قالك خراب
1: انا هر ياك بياك
2: هري وكيد بيجن مناقص على دبي ما زمان
1: هري هري
2: مناقص دبي ما زمان بس قولوا
1: هري
2: انا قال لك ادنيرم قال لك سار بارتي كورتاتين حسبان شامينن دا خاذي وانجي حكماتي شامي خرابترن جي بكي جي عربي دين أري ناقص ناوي وان بيجي بس يعني خلق يوان ناقص
1: مخابن مخابن راست أري والله
2: أفران شري كورتات كن بتري أي
1: شكلة أري والله ايه ام هيفي دارن يكيتي اما تاني هزا بارست نامي هزا قراني اما دي جواكا نظنتوي دي
2: بيقوما
1: أري سر بلندي اما
2: بيقوما
1: يكيتي يعني بی یکتی جوانا به نبی تشتکیدین بی یکتی جوانا پارچا پارچا من بخرد ما بچیره
2: بگو من دما شر داوی دارو دما ایریشی کوبانی کرن ایریشی حریمی کرن راستی روشک گل که خراب بو ام گل که دی ترسیان بس دوی نفتی وی اوی دار دما مدی بلات کرد لحر چار پارچی کردستانی دخوازه آلیکاری بکی برنگی که مارا اف هيشتكو عم بصرخ
1: مين نا اون نبيرم شباب من كوماتون داجي دي بيجي اريهرو كردون دوستي كي گل كي گرينگو گرام بها و داكرن اواز سيناتوري كي امير كي لند سي گرام بو كوپشت كي كردون هر دم و هر دم دكر براستن يعني هي زكبو يعني ش كردون را ل امريكا يعني سيناتوري كي گل كي بهز بو جي براستن کردان هیرو چو سر دلوانی خمر
2: رحم خدایی
1: اره اوام میری عمر نخشا که آنی سپریز مفاجه پیرا چه بو جیان خواهی روش دستا سبب مرنی بیجه چه بو صحت خواهی باش بو نشکا که دام اره والله محمد اسماعیل بیجه دی به شرکت اک با مهی شرکت لاوارج آفرنسی بود یعنی اره وانا جوه تامی جو گو دعمی ارهاب کرن زا پراوید نسر سکراندن به شرکتی گلک فایده لحریم آمد کر براستین وقاس درفتی کار بخارا آفراند بو شین کر بو دبی احتمال هده صفحه گره ظرف خوش بگه
2: بخده اویا فرانسی بیجین پولیسیون معاقبه لفرانسا او شرکا
1: معاقبه
2: جبرکو گلک او هنه تقاریر هنه بیجین راپور هنه بیجین
1: دعم
2: شرکی او شرکی دعم که نب کیف
1: آخا نبی ردخا داعش پراجستان دره
2: نب کیف آخا دعم
1: بکری لفرط
2: بلكي اي سازياك ومؤسساك الفي دريبا دور بيش بابا بلكي داعش كانوا بو براجو عم بصنا
1: استاند
2: بزور اخر اد اد افرنسي ديفيجن ديفيجن افيا دي بي جي دبي دعمنا دبي دبي دنجي حكومات افرنسي بيسوق فاك شاندان جيفر جيبر في اون كاتنا بن
1: راستا.
2: بن عقوبات خوبانك شان قلت إيمان
1: احتمال هذا غير
2: ام نظام كيرو شاوهري بشركة فرنسية قال لك هنا لازم يعني يعني بترولي دا ويعني ميناء ترتوس كل جوان جرينجا
1: ميناء ترتوس
2: ابو جافي حكي لك دان سيرفر
1: اري
2: ابو جوان قال لك محمد دمينن دغازن يعني يالي كردا
1: بله
2: بقرم شكلك أنا بنشوا خدمتي كردار كل شيء، أبيجي مصلحي وانتي بس دغازن كرد الأول السوية بسرخبن جبركو كرد سرخبن كأنا بن يعني فائدة كجهيز يوانج بيبين فائدة كي أول سر أرضي فائدة كجوان
1: بيبين. أصلًا أزقلك كيس باست كمان مستها جاكدي بخيرات أنا تاتكن.
2: ساعة ويسار تجاوب.
1: تبخيراتي هي في دارم تحكي هاتي جبي بيبين ما إن شاء الله.
2: دبا.
1: و جبو زانیگاه همه کومنجی انشالله بونه سودا کلوان بکنه اونه
2: از آماده من به هر آوی از کانم آلی کاری بکنه
1: هر بجی
2: جی سر سر بلندی اجمرا
1: افر از بان رجی تکری چکمه از پاستکم جبو ما ماسته و رجنموان لیکنه ری کرد آلان بکو کنها میوانه میه بخال فرانسا دیمینیجی هم ما ماسته زانیگاه جانمونه او گل کارو خباتی وی جیرز داری برستنی هنه دنف خباتان دیم او زمان خواهی کردی نه تنش بی نکری هین دولمند کریه زمان هانی رسن پاشلا خدا پاراستی و پیدا خواهی پرخوشه برکتی خمخاره خلکی خواهی و دویری چیه ده برستنی از پاست کم جبوی سرکرتنیت خوازن و جبو هر کسی که حتی وی کلکیم شو پاندن هر شاد و بختوار من تا خلکه کرد

جه استوديو راديو ارتا لعمود رجوي كردستاني لسربي لانوتو نه النقطه بين جوداري ماده ما وخشبه خليك كنوج برنامج راديو زينه از دورين علي جوره بيشكش دكم دستريد مبريخ بدن هوالي خالص الكنترولي بزانه بن سيدان تشترانج مرحه حاضر كريه.

بلا كسي جبلي كردان سرانين خوشية وأبيني نين زمان قهداري ما دوباره سلاف الوبن ده روجه ده دجيان دراستي دبكو أم هربنيين بتشوك اللي سرما در باس دبن بلكي جمارة نخم ندر ده ليلكي لكاوي لقل قل كسين دي ترخم وزحمتية وبارة ده دابين كرنا بيوستيين هاري سرك دجيان ده تا دانو ستاندنا بسوكو بازار حيا قريانا لكي ليكي كوروتينا جياني بشكينن إجاد خلقا إيرو ده مي بهتر بورا بند دگشتكي ده نابرا وان هربنيين كو بهتر نيزيكي چيروكي خلقي ببن روجانة پيرا درباز دبن امي هور بدن برسبوان پيدا بكين امي قالا آوا حسكي بكين يان جيا راست بماينا حسكي جاوي امي قالا پري پرتي قطيا يو كيفن طيبت دولاركو دستي خودي خود دمينة و پيشكتنا كي هاري خوشكو دروجن پيش دوي لقامشلو پيدا ببه و بدلوا با إجا بزانبن چي بمرا بمينن امي دسبكي سرانا خوغو دار بكين و درباسي برنامه خوب ببن.

0: گوداره ما جئش و گرانیا دابین کرنا آوی بر به ایشه کدی تر تشتی خوش خو خوشن ام قلابی ناکن امی قلا زحمتیان بکن پره بقیمت وکا کون دزانن ایجا هگر اف پره دولار به هنگی قیمت آوی خوشتر تی لی هگر دولاری لگل تجیه به و تراستی زحمتیان وره کسی که وی دولاریش تا قبول نکه گلک جالان دولاری جهفکتی کوین یانجی ام بیجم پرتی به دبست دماکو گلک تاجر یانجی صراف رد بکن رفض بکن کوش دسته و بگره و ایشه که زیده تر باره کی گرانتر لسر همولاتیانه دوی دما داوی ده دا امراستی وی پرزگری که تین ایجا اف پرزگری که مری چاوه دکاره تعامل پیر بکه وی بمره بجی نهاج باجاری قامسلو بتایبت صراف محمد فتح که او خودی محله که و گوهرین پرایه بتایبت کیف و یا صراف جی باجاری قامسلو دما تا خوش به بریز محمد
1: دما دج خوش ماموسه سرچابا رساله
0: گلک سپاس بوتا بریز محمد دوی دما داوی دا راستی زیده تر اشتغالی و آخافتن لسر دولار کوین تی گوتن ایجار اف داهیره جبری ده هی یانجی زیده تر بوی دوی دما داوی دا
1: والله ماموسه از داهیره بری هبو بسکین بو نه او زحمتی آفر بو یعنی دولار گمار بو بشکیلو قطعتن و وانا هبو سولت اینا ها بو یعنی تجار ما تجار حوالات چی بنا تکرتم راستی بس بشتی شر بیت علی چی بو راستی گلک تدقیق خاطی سر دلار دلار قطیای دلار گمار وانا به ابدا کس ندس ما دگرن نه ام دسل کی دگرن ام زحمتی پر دبین کالی ام صراف جم زحمتی بینن و ایتن دلار ما تینن گلکی شدیدین نو دلار به پاقش به قد نه قطیای به وکسیر
0: ایجا پره یعنی ایج دسته که در باسی دسته که دوبه دوبه که گمار ببه بقت دوبهری که ده مثلا بعد جقه سر هفدو گلک زحمتیه وی هایی ایجا بریز محمد مرب مینه مستطلاعه که را پرسینه که حاضر کریه نوه خلک باجار ده بهتر مجوانه وی پرسی کریه دولار جهفکتی نوه دسته و ده بو و چاوه صرف کر زحمتیه و چه بو که از دوتم گدار بکن خلک چجمره گوتنه و میوه گرن
2: مثلا دلار ولا دلار چیاری ما ولو ولو یعنی ولو مار چه نبودی و یعنی قوام دیدن چی دیدن یعنی جسی ما دیدن هنکنم مخصوصا نم درم با وان دوز دبودی وانن دسی ما دیدن یه کم یعنی هاتن نگون هاتن بس دماشین هنک جامیر هن طبعا نم دبودی وانن دماشین
3: ای صراف وان تضرب وان دولار تب يعني بچك بچك هولو يعني خوياي وكش عراق إلي كتين وقت ياي تفهم كر يعني جيد خصميش تلاقيه يعني سري 100 دولار يشتر 10 دولار سينو 5 دولار سينو ومسلاش بو دولار أبي إيه ليزر وأي دين أنا أي دين كيم دقرن بس إيه ليزر تبي بي ليزر محل أي دين وكيدن إيه مثلا جي جملة شيء ناقر لا بي إيه ليزر
4: أش عمودي من مشكلة أنا لجمر در كتي دولار دولار هي تدي أنا بوي دقص ليزري هي وعادي هي اي لوزري يعني كارب يعني تشتك سرت النبي تجي دي دغري يعني جانا تدي لي ساعد نكسر هبه هنا كلا قاي قد جاي بها ليزري بيجي او نار حتى ليزري بي دغري جي خصم يعني خصم اي 5 دولار حتى 5 دولار في حال 100 دولار بمرشي بيا العمود يجي والجا القام شو يجلو بسري مرشي
5: زي
4: ولاتي جواجاري
5: عمودي بريز جانا 5 دولار ان 100 دولار دغيامه ای هل بتوان بری کامرود بمینه و اینا کیه و قرم چه یعنی و خود قالب دنامینه بیگو جوار قطان دنیان گمار بوده این دمام چون جم صراف یعنی جسد او دشکنان دنی سر 100 دلاری 10 دلار را دشتنی افتش باندور گلک الولاتی اگر خاصه ان ولاتی ما دروشی مادی زحمت دن یعنی تنی او 5 دلار یا 100 دلار بتا 10 دلار جی راهشتی این تشل دوام پراد نما
0: گذاره ما اف بورا پرسین ما درباره او پرین راسید که بنابا دسته خلکی دلد بکو گلک جاران قطیا به یانجینه که قرمچی به زحمتی ها دکشین اینکو کسی کش دسته وان بگره ایجا بریز محمد تجی ملالی گذار کر ورن بخواه وکه دکان و محل ون کیجا پرین دگرن حمو دگرن کیجا رفض دکن معیاره و چیه
1: خوده ما مستهم پری ای دلکی قطیای مفراستی گلک امار وانا سرابن ام ابدا ناگرن راسی اولی مدگرد
0: اكو جلكي يعني شعراكي يعني شعراكي جلس سرهبه وندقرن
1: انا كبري كان نا انا كبري شكي سهولات هبو انت نقبا حوالات تجاره وانا بريبشكي لو قطياي بو بريبشكي لو كمار وانا بو باسي دهات مشاندن بفترة بيت عالية ده وخاصة سكين قاعده بشيبي شبه بيت عالية ده قلق دادن هاسر دولار
0: بله
1: انو بي دولار بي قلقي باقش بي قلقي چي بكي وش بو مثلا خصمي جي هنك مكاتب هنو راسي خصم بكن جي 5 دولار حيا 10 دولار او جي كون شينن كردستان يا شينن اردن وانا تكاليف ري هنا چي دكن قروا تكاليفا برا وانا خصم دكن چي وانا ده
0: بله يعني بريز محمد كي خسارته تحمل لك دمكو بريكي قطايتك بدستي وان براستي وان دمكو دقرن وان شاوة صرف دكين وان شاوة تعامل بير دكين دخل نفا بري عند يانجي هر دستي ودا جي دمين وكا صرف
1: ودي اما جي دستي ما دمين ام جي يعني براستي مثلا ام كحامتي ام ناقر براستي بري قطياي بي بري قلك تي كمار وانا بام ناقرن وبرب ام مقرد مقرد دستي ما دمين ام شاوة مجد مدبر مكاتبنا ماجي خصم لي تخص براستين انه كس الناقر التجار وانا قلت كي زحمتي كنا يعني حق نستر صرافاي مسؤوليه انا مسؤوليه صرافاي ابتسر مسؤوليه التجاره رقم 1 وحوالاتها رقم 2 او بيجن ام دولار ناقر الا دولار بي نقد جايب دولار بي باقش بي دولار ام كصراف وقت طريقه تياجنا بين ام طنبي التجار دسمة بقرن ام يبقرن الدولار قطيع بالدولار يشبه بقرن بس وقت امشي زحمتي بين اي تاجر تبع ما بي دولار بي باقش بي دولار وقت زير بي دولار بي نظام نكشاك سرتنا بي ام امشي يعني قال لك محلات اصرافها قال لي زحمتي بي علي تبين
0: از بیش بیشم دوی دما داوی در راستی بطایبت کارمن دین رمیلانی فونی خویان جماعاش خواه موچه نخواه به دولار گرتن لی زحمتی آوان چه بو دولاری که گرتین پرانی آوان کفن بو جبلی که او بخوش همو عملاتی بچوک بون یعنی ده بو بیست بو پینجی بو افجی بو زحمتیه که تعلیمات شرکات صرفه و ای بنوکا بطایبت جبوی وان پرایان چنه یعنی چه جوارد بیشن؟
1: ودي التعليمات وانا انه جمع تشكتنا انه فريق تعليماتنا انه حمك براسي لام بكن بس تعليمات اجمر هاتنا قلتنا فريق قطياي وانا سلام لكن شنابن خصم جي بكن يعني خصم جي ممنوعا يعني فريق قطياي وانا هاتن شنابن بكن ابي تعليمات اجمرات والله شي بو ابن كان قالك زغوني متين مثلا ابي شركات ابي مصري وانا ده مش بري تعبان وقطياي الدنيا وانا يعني ايه قالك بعد بيو دولار وانا تشي بكن دين بيتك يتفاصل صرف كن تشي بكن دولار تعبان دي تشي دي يعني تا آليا تبديلي تبردتنا يعني تبنك ما بنك ما متنا مثلا عم بي ولا أبا عملاقة قطياي بدولاري قطياي ببيب دعندل جمل مثلا قام شكر وجابات تنين
0: إذا هي ملاطية شبكة بريز محمد يعني قال لك جارك تيجي قبلك مع عشوان ولوتي وجهفكتي وفقير وجيرة لازم دك أو يشبكة ويتشوا بده جهرتني بريخ أو بده كدرة يانجي هم هرب تستوي دبمينه
1: أو دس هنا ناب النا ما مست أو محلات هنا ما بري أنا بشقوت خصم دكن أو جينو خصم دكن وفر بور نامش يعني بس شينين كردستاني شينين أردن شينين ده يعني بأبجار دولة تيفي دردوري تكاليف هي هن يعني تكاليف ري هن تكاليف شيء وانا غروا تكاليف خصم دكن دولار
0: اف برزليك تاثير الكرين فروتني دك راستي
1: اري والله ده تاثير قال كيت انه سيرفي مثلا يعني مثلا دولار قطي اي وانا
0: كما تو الياكي واضح ميكانيزميكي ولو برتش عفتنا ده فجهرتنا دولار كيفن وشافكتي يعني وكب طيبت ونصرف هرس بارم صندوقيه كوجي هي جيك هي ونحموله كوم دبن وتجاري في مشكله مثلا قلتو بيج نكريه وتشاره وشاره سري نخستي بيش يا خو بيش يا مولاتين كبري خددنا و
1: بري والله ما قالك جارت جروب عام هي من باش كدي ماشي كدي سر انه شي كرنا من نقاش كنا نمجوزه مثلا طريقة طياي مثلا شيء إنه تعاملنا قبعة مادة منتقرين ناقرين يعني قش صراف كام بشكل عام قش بيجينا من ناقر لأنه يعني إنه كش جسم ناقرة يعني أنا ولاتي وأنا تين بام أنا تبي كام مثلا طريقة طياي وأنا بهكر مادة دس واقف ما دس مادة تجار تين جمع شيء تين جمع كش جسم ناقرين أما ناخد إنه ما يعني اتحاد هسروك ما شيخ وليد ويجي تشتغلي براستي يعني قد دولاري قطياي شي خصم ممنوعة جمع يعني بس انك محلات خصم تكن بكم شركوت انو تشيني جدر بوانا وكأيما مثلا ام قطياي وقل كي قمار براسي ام ناقر
0: إيجار محمد
1: وقري تعليمات إدارة ذاتية جي بري بام ابو
0: بلي
1: انو خصم ممنوع الباجاري يعني روجابا جيش
0: والله قالك جاران ايه بخوجي مردر باس.

0: قدر ما هناك دوري بارغراني إيشو أزاري جانا روجانا مهناك وطو مساحاكي جور بكين مساحاكي ترفيهي با بهتر بدلي وبا إجار وكا وندزانن ساسالة بيستيوكية تكنيك والتكنولوجي جالاكي بيش كاتية بطابت هكرز قالا ياريا بكم ياجي ألعابا بكم باري كونتر بو تشتري سر كمبيوتر بو لإيرو بيش كتنكا زيداد في وايدة شبوية بطابت إيرو ليستوكين واقع افتراضي أمد بجنة في آر ينجي فيجوال رياليتي بيضابونا بلكي الجمع لبارزقها حسكي هنا تنية لبطايبات لقشتي بارزقها السوري طايبات لشامة بايتخت قلكي بالزخمي بيضابوية يكمين تجربة لباجاري قامشتو إيدي ويورا فاكرن حاضري تينا كرن كوصالاكي ورا فاكرن إيدي أف تجربة بالزندي لقامشلو ورا جيان كرن تشاوى درباسي جيهانا كدي تردبل ليتو العرضة خد مينا إيرو جي راستي جيها بيبينا كمن هابو بطايبات ببريز يوسف بهلوي هم خودية في بروجيه طايبات بحثة كنا في بروجيه ديك الزحمتية وي ومي تشعفريه تشبن دمي بيش ده لباجاري قامشلو ملي قدار بكين بزانب من القامشلو تشوارا بيدا كرن قدارين أرطاي بمرأي بريز يوسف بحلويكو ببرهنارة ده بروجيه كي في آر لباجاري قامشلو دم تخش بما مستا
1: دم خوش بما مستا سر جعبا
0: قلق سباس بوت بريز يوسف راستيجة وجاري كمين ولقامشلو بروجيه كي بفيرينجور فاكرين إجاج

ريسيدان دو كانا بالدليوية قداري ما أرجنتين حاملة لقب كوبتابات صالم بريدوي قرتبوجي درباسي نصف النهائي كأس العالم كوبا جيهانية صلاة حزارو بيستو شامبو بشتكو بالزحماتي بنا خيزة كتيخة بن بالزحماتي لبرامبري سويسرا كوب خوب هجمارك كيم دليست بشتكو يك جليستك فانوي آوت بو طارد بو إدي بهجمارة سسي برامبري يك بسركتي بشتكو دمار سنيا ماتش بداوي بو درباسي شوتي اكو تمديد بو نبوي بفيرانجيجي ام دكارم بيجن جرا حشتان بداوي دبا قدارما ام درباسي نصف النهائي بوني يعني هما بيجا كيمي دهروجان ماي وام بزانبن كيجا منتخب ويقوكي يانجي بتايبت ويكأس العالم هلقرة ورابكي رجا سيشمي چار ديمهي وفرنسا البرامبري اسبانيا به وساعد دهي ايواري به رجا چار شمي جي باز ديمهي وانجلترا برامبري بتايبت ارجنتين بكو حسكرية وي زيدنا ودي ساجي ساعد دهي ايواري به إجا ايمن از بخوا وكيك خو بيجم بشانسم في جاري ازي هرم لأرجنتيني بفم راهينر وبتايبت أرجنتيني بشجعينم كو بلكي بيجم بشانسيا من يانجي از بيجم بحظي من بسعودة من بقيه جوان او جي بن كيفن از بخوا ناخوازم او بسر كيفن بهتر لآلية فرنسا ما في جاري إجا وكا ما قوجي كيمي ده روج ما يان بزانبن كيوي كوبا جيهاني هلقرة چعفرينة روج بروج قرم تردبا قور تردبا افكاري مجي حمود كياننجي ديار قلق كس چعفرينة راسي بزانبن وكي بسر كيف قداري ما وجد كارج مرا بيجن ونحاس كليا كي جاتي مينة وچعفرية كينة كو بسر كيف دو كوبا جيهاني ده دوان ده روجي بشيامه.

أبو جهدار ماما بداوي جيب ماتشان وغوكي بداوي كر فوتبولي لي دياره تشتي كوست خازم بيجم كوج مالكي تا مالكي كول آفيد غيرين ياجي كاغزكي كود غيري كسكي وي قبول بكي تارا مانكي دخوازي جيه خوان نافا خلكي دا بيك بينا مجار جور بجورن لي تشتي كوان حموان تيني القل هفدو وكوم ديكي حمو جي تفاصيل هربيني جيانا ما يكو راستي جي هر يك جما روجانا راستي ويتي إجا جيان نشارتكو جبو يرين مظلم بيك ورا قلك جاران أفتفاصيل فاصلين بچوك ما مجول دكه دگشتي جياني ده دخوازن چاره و چاره سريه كه جيره پيدا بكن يا جي هري كه مو يفهم بكن دي ويرنگم ديگن داويه خلقه خويا ايروج برنامه يا راديو زين هبي دار مكو دمك خوش بمنفعات وبسود مره در باسكر هر سبه جماي و افكار من بوربه از دورين علي بوربم سباس بو حردو افكار من بتابت ايلو لسر كنترول بوان سران خوش لقل ما بو هيف عبد القادر وسيدان حسين هبي دار مكو جي دمك خوش در باسكر صاغ سلامت بن بخاطري

شل كنت انا هيا خودي بيدن دمينة شار تبي ديوارن خوا شخوي دمينة لبرباي بوري دي برداي استرانا استرانا دين داركي دلورينة شل داريا خودي بترونيد بشل شل يدقرن تا

أمي بمين اندمجار انقرداي بعفريني وبخلك نويبو هنرا ويجي كوبريا دحفتيان هنرمندي عفريني حميد جان سرانا خويانو بنابي بوكو زاوة بلافكر كو أو نوترين كاري نويني هنرينة شخو تيزانين كو حميد دس بكاري هنري كر جب تشوكاني فوق هوايتك بري كو برنگ كي فرمي بي دس بيبكا سالة دحزار وشازدان كو حطاني إيروش سيسراني ويني تو ماركري هنا تدتر لسر دس بيكاويد كاري هنري ده محطات نويني فني ده كواليس سرانويانو وهنرمند حميد جان ميواني من با بشتيكو ام بهفر السرانويانو بوكو زاوه قهدار بكن.

0: بريز حميد هفالي من الكنترولي دخوازة جاري قدناها برسن مدى برشاك جسران تجي لسروشاني بلاف بكي جان جاري كدن استخواز مشتناس بكم بشتي سرانا تيابوك وزافات تحازر بكش بوي جماورين خواه تكارن تاني هنري ددامن بيش داوي تشكين هبا
1: اري مسك لون حاضر كرنا او تاجيل خالص بو خلاص بو بس ماي فيديو كليب از بوردكم هيبا يوستا دوزدا از كليب كلامي اخون نو جدا خام او جي عنوانا كلامي دوستي ياري ورا حالي من ببينه
0: ام دخوازن دداوية دا هجر درفتا تهب ببرشي كسران انت بداوي بكن هفالي من دخواز افسرانا كونها بي خستبو دبي برقه هجر كاربج مر برشي كشفي سراني بيجي ويبدلي ويبا
1: ايش تطلبك
0: كرم بك
1: از بدي جو سپاسيو ودكم سپاسيو بلقالي دكم سپاسيو حريكي آني كارب سپاسيو فرمزن محمد رادكم او زيجمرا اولين كارد بي رايش بشام راغادي كي فرساتا ويقاش
0: وزي
1: طرچاك استراني جي شتو هواليتا راجي بيجن
0: كرم بك
1: او تابيرش بالك كلي من كرقالك كرمينا كالك قريال من جفالك او تابيرش بالك كل من كرقالك قريال من جفالك قريال من جفالك جيال من زوابو برشاباتون دابو يارتنا وصابو قريال من جفالك
0: سپاس دستو هستی تساق بین جاره کدن پیروز بسران تیانو گلک سپاس بوی تولیبون آتا دریا تلیفون تب مربو هنرمند عفرینی حمید جان گلک سپاس جبوتا
1: سچابا سپاس دراشی سپاس اکخوش
0: گلک سپاس
2: تبا چابا

0: امي بري خو بدن باجاري عفريني كل ويدك يا ولو غندواري ويد حفتين در باس بويدا قطبونا كتام جبوي ماده يا بنزين تشي بويا افيكات عاديه كما ظن جبوي خلكن ويدا فري تشيكريا وبرسن وانجي تشي من السركو ويسدمن فيكري زي تشنا وبكنجي بداوي بب دنافاكو او توضيحات فرميج بوي فيكي نهاتنا خويا كان حطاني فيدامي زيدتر لسر فيكري زهان لسر سدمن قطبونا بنزين وباندورا وينا لسر جيانا خلكن ويدا فري هاب مريدريا تليفوني جعفريني بيامنيري راديو أرتا فؤاد حاج عبدو دما تباش بفؤاد
1: دما تجي باش فستان ويا قوت
0: فؤاد هجر أم بحساك ريزا بنزيني بكن لعفريني جي كن كي تدس بيكريا
1: بس لفت ريزا موا بنزيني جي مقارن بيج بوا حفتايك وبركم زيدة جي يعني يعني جي بينجم مها بوري جي ترى ما هو وريدة دس بيكريم جيك شما يعني بدي حفتك دس بيكريم وحطانا ها سدمي ويهبون لانها يعني اف ازماء هناك رابي يعني دزانين ها يواش واش لقدر اتشي لبا لأف بوا حفتك قل لك خلق استنجيات بينن يعني
0: لغوري شو باندنا تفوات سدمي وينا چنا
1: براستي از لعفريني بوم از بر از توم قل برکازیانس کسی سدم ولو یک جار نزانی بو خلق یعنی ده او هشمندیک یعنی نزانی سدم وی خود بونه چون تی بریارتنه بو جاریه اداره طاقته دو تهو بریارک فرمیدان خلقه نزانی بو جاریه مثلا وزارت انرژی ایدان او جبرکوره و بریه لسر وی کار ولو دکن کار تخصوصات بنزینی در تا بریارت فرمیج آلیا وانده تنمین و تا آگاهی نگیشتی من او یعنی ولو خلکی عفنیش کاس دمین وی وی وی اکی چیم لیوک من شوپاندی و از بی کتم یعنی سدمن وی گلک سدم جی هنه سدم یکم لعفرین پرین ترکی دهات مشاندن ده تشتین به چوب ده حتا تشتین نزین یعنی دزانی او یکسر یعنی تعامل گی همی پری ترکی هم فإيجا يعني تشل كازية دمين تشل دار اندن جي دمين فإيجا دفردا پري سوري وفرد كرم وك فرد كاتن خالك يعني ولو دار بكي فجيد پري سوري يعني جهات خاصن پري سوري يعني أو پري سوري تسهيل بي يعني گر مازوطة گر بنزين بوية كي تسهيل بي فدفردا هنكي خلافات شي دمين گر أو بنزين دين پري سوري خدان كازيان و يعني خساره شو تشکر بده زمانی زمانم گره که ماسی چکر فایجا خدای کازی اگو ما هنکی ام سکنی مدینه ناج اجبر وی دقات شیب اف یک آد لأفنه نه سبب که یعنی بولو زلال بول گل لک جه لأف سدم جی جه اره سدم هری مزن یعنی پشتیش مشوپاند یعنی لسر خاله اوه يعني ولو د اف وسط دال هاد بالافكرين كو سعري بنزيني ويدا كفا يعني مثلا بيجن سعري ويكلو ورخ ترك بو مثلا بيجن دورا النوت سمتي وسعري وي مثلا فقرة حيشتي حفتي سمتي حفتو بين سمتا دولار اري جبر في خداني قازية نويرين او كمياتنا وقال أجل تخصصات خدشينا جعالية مشتقات النفطية وكل حلب دمينا أو بالعفتكا وقال أجل كمية بشينا تطلب ديكي تو باري خادي ديني زمي مثلا هو يجب أن يبارا دنيميني بش أو تخصصات تشترى يعني أو بنزين حتى نافتة أو كميات تشترى فخدان كازيات العفرين يكجار ولو نكرن جبركو يعني خبرك يعني ولو وقت عملي غيري جبركو هناك سعر بنزين يجي غيري فتفرض اقول يعني ولو اشاع قبل ابو قوة سعر بنزين يداك هذا جبروي وانا يعني يكسر تجاري بنزين دينا فافجي استخدام بو كو خلق قال لك ضغط شيء ببا همي كازيات بوشو لافسس يعني اف ازما بنشاش روشون دهمان دمه دا جید گل لک استغلاج پر دراده دادن دیاندن مثلا کش قاضی پر بنزین دکرین مثلا گندال دویت لیتر به دولار کی به دولار لیوه کی هات فلطان یعنی رأف يعني أبو استنجي خلكي من سيدون
0: چه قیسی اف قطبونا آ بنزینی باندول سر جیانا خلکین لعفرینی ادکو بیتر راستی چه زحمتی آنتین شبر ویکی؟
1: خیلی براست زانی پر کسان جگنده تین عفرینی چه قارمند بن موظف بن موظفین بن چه خو یعنی جبوك شيانا وين طيبت بقى يعني اف موتور اف بنزين يعني بهتر جبو موتور يعني براني ماكنين عفريني ولو بمازوت هيك هارت كرن تجاري اوز مال سر مازوت هنا لم برسكري كا بنزين قال لك يعني استنكي يعني خلك هنا موتور خوك يعني جبو كارك تجاري جي خبط كرن هنا كان مثلا ماكينه وانتن كحاول ببكن كم ماكنة كبكرن مثلا معزول بكربون أنا وانا قال لك أصلا جيلي ما بشوان وخاصة أفكاسي كل جن دمينن بس مسافات 40 كيلومتر قد كن طاورن باجارة عفرينة يعني يعني دفت يعني رجعنا 6 لتر بنزين ورهبن وكازيين عفرينة تخصصات نقوله دينا بون حر مطورك دفت تاني أم 4 لتر بو وان ديكن مثلا رجعنا أو كمية محدود بو وقال لك دغت سروان شي بيان شو بيش قازيه سکر کازیه دورا 500 موتوره هایی زنید هره ای واسطنگی ده تأخیر ده چیده کرد واسطنگی ده کمیه هندگ ده چیده کرد واسطنگی که یعنی او بحوجه بن ای هره مثلا جو کس ما بلکی بنزین کرنه موتوره خواه بفرشنوانا به اسعار زیده و کس یعنی وان حساب ناکه یعنی ده زنید هره بس لکازیه یک جار ولو تفاوت اسعار تشينابون اجبر كو زمان عداد هيا اسعار وان مرقم يعني ولو بنزين مثلا بدولار دولار كي يعني دولار ترك ليره ترك يعني دولار كي عفوا دولار دولار 47 ليره ترك يعني في القضيه دغربو ل او تفتكو اسعار وزي داد بون خلك الدار فدفرود يعني انت شو قضيه مثلا كميات جوان دبرن بالصوب هذا يعني
0: لگوری منشته فهم کر فوات حتانی آنا هین از ما بنزینی بردوامی جاوه کیدن اگر ام بحثا مازوتی بکر اوجی هینا پیدا کریه پیدا دی بیان او بتنی از مد بنزینی دیه
1: راستنا از مد بنزینی دابو و ده جیم محمد بشیر وزیر انرژیا لسوریا داخوی یعنی اکتا یعنی سر وی پرسکریکی جبرگا پرسکریکی یعنی ولو خبرانا نتند عفرين دا محصور وك الظانم يعني وقشت حلب ويعني همي بيجن همي ريف حلب وقشتي يعني خويا كر انه اسباب بيت شي اسباب بيت قوت يعني خبر كله بلاف بو وطنا خويا كريم اف وك وزير طاقم حد شي اللي افد بالبليار دو دركت بشتي يعني اف اسما بنزين بحفتيك يعني اف دركت خويا كر كوتي دا افتش تهیه و مخالفه درست صد و هفتی و نه مخالفه چه بونه دادن
0: بله
1: اره لازمت هنه محصور بو یعنی بنزینه دا نه گیشت مازوته و او از ماجی صده ماوی اف خبرین که اسعار وی وی وی کم کرن جبر وی خلکی کازی ها بلو تخصصات خوانه شاندن یعنی
0: گلک سپاس جبوی تولیبون اتا پیامنری رادیو آرتا لعفرین فؤاد حاج عبدو ساعتا تا خوش به شخوا بفي اوائي جيم ديجين داويا خلقا خوني ايروج برنامه يا راديو عفرين سباش بو چكسي كو حطاني ويكي اللي يلما قهدار كريا سباش بو هفكاري من يونس الهيم سر كنترولي هفكارا من حنيفة عبد القادر لسر آلي كاري اسيدان حسين بورا بوم بيجر لسر بيلا نوتو نه نقطة بينش هون تكارن هر روجا يكشمي لبرنامه يا راديو عفرين قهدار بكن سعد دو لغوري دما استوديو راديو ارتا لباجاري عامودي حطاني حفطيابي بمجارن ديتر حطاني ويدمي هم ببین دنا و خیر و خوشی دب خاطری و.

ويلا جابي طرش كله سبحاني ناقري حاجي كنش كيفي هيامي سردب بدوست الدندل خواي قابري حاجي كنش كيفي هيامي

ويلي رجدك جرش كونا سفيدك بفريكا فان كذيا وزين ظانم نسم بلا حيران مصر ترنا فنجي كان سردستك.

حيران هقت بهظله قري جواب المندب هقت بهظله قري شبكاني بشبي ورد بخباب جب وغزا قركب مشفر ندب حتى استيراص به

وخاي وي ضربك تشكي وفي شانقلك وي لا زريحتنا كنتنا واسطانقلك مدفف شطوافا

جه استوديو راديو ارتا لعمو دارو جوايه كردستاني لسر بيلا نوتو نه النقطه بين جوداري ما دما وخشبه خليك كنوج برنامج راديو زينه از دورين علي جوره بيشكش دكم دسريد مي بريخ بدن هوالي خالص الكنترولي بزانه بن سيدان تشترانج مره حاضر كريه.

0: بي كاري مالي بي آغنا بي أيانز بي بقي هرت بي هرت شدبي إلا آف يعني نكارم بي آف ناية قدام لن خاصة دنيا قلت بلو قرمة ومكيفات لازمة ششتين لازمة أفتش مشتانية
1: آف جيانة بلي آف جيانة راستي جبتا دهافينة ده آف تشتكي سركية بوينا بلكي زفستاني ده قد كريز نكي كيم تردبه لدهافينة ده ديسا قشت بو وقرتر دبه إجارون راستي جي سوز دابونا وكو جمها حفتا وبيدا آف بهاتا لأسباورم حيا نهاجي آف نقهاي وبتايبت جعلو كيف ونشاوا جيانة وروشة خويا مالي وراستي تا دابين دكين ونج سهري جار لي دخيني ون ما هي طيبة چن جار دادقرن يعني هكذا بيج محفتانة چن جار ون دادقرن
0: محفتانة دجار خزانة يعني دادقرن يعني انت بيش خزانك بيش برميل تيري مي دروج روجة سيا خالصة هيري مناك يعني تيري دروجة دكي روجة سيا بي آف دمينن بخودي ساري جاجي يعني سر تليفونات آهاني بس ناين دبيك تروكي بير يوان جير ليخي يانجي زارو كيما زلام درت كيفن سر تاخان بان خدي ساري جاد كن حطاتين ودماتين جي يعني وختاولو عاجل جيتين قل كي بوهاج مرداد قرن
1: ومتشقل سيداد قرن
0: يعني نكيمي بينجي أنا بينجي بينجي وبين شيس نكيمي ولو داد قرن وان روجاني توقو مازود بوهابوية يعني قل كي زحمت بوي السرمة يعني تحفتيه دجارة دا قري دخزانة أرخزان بينج برميلة يعني تي سرسد حزاري رحفتية
1: تي تقريبا ده الدولاري يعني بلكش خلكي نا يجي إجار أف أف جبوي بخوارني يا يجي جبوي ششتني بيهتر
0: نا جب خوارني رنا يعني مراستي منوير بدن زاروكي خواه بلكي ودي جي تخوان ده زاروكي حسكي أف التهاب أمعاء بوار تشيد بو أف نخوشي بوار تشيد بو سير بيوان أبي في أبي بدخل براستي أبا في ناي بخوارن يعني أم نزان شكيد جمرتي
1: مصدر وين هاتي ناسكرن
0: مصدر وين يعني جمرت بين ج بيرد ناوي بيراد بيجن جي بس أم جي قال كنا باورن أم نزان يعني بخوار ناي نخوش يعني تبخد عماي أبدا نخوش حتى سستني رجعنا ناوي
1: جبليكو قالك جاران نخوش يا تشيدك راستا
0: إيه
1: مقولش بليكو قالك جاران نخوش يا فترة كل حسك كل راجي بلابوبو
0: شخو كولي رابل أبو أف التهاب تديت زاروك قلك إنه خشكتن أز باور مجبر آفي سير بي فان زاروك أولو إنه خشكتن يعني يعني إيه ما تن روجا دمشفات دمان دكتورة تقول تجبر آفي آفنا باقجي زاروك كله تبجوان تعديلوان
1: إجا أفا تداد قريت تجبوي ششتني جبوي فخارني تتشتكي
0: أفا خارني يعني يا أم باقين ذكرن يا جي فلتري ما هي إيه فلتر دبي كهرباء هبه كهرباء جي 24 ساعات تنه يعني كهرباء فلتر جير لازم وأغا بقيني جي قل كي بهابو يبراستي يعني أغا أم دبي جن إنه مثلا حفت مهيش السد جغيني أغا بخوارني أم دين مهيش السد حزار زيادة تر أم غرج دكن أغا يش بلي أغا بخوارني يعني أغا بخوارني أم درم بقينا أو جي طرداوي نكي مي 20 حزار آية أم دكرن مجبورين يعني جبو زارو كي من أخش نكفين أم نكرن أمي أول شيء بخو ميان تختور عبدن بيتر. إجا ولو يعني.
1: إجا بخوارن وخوارن شكرن هل بجراسي دهافين إذا قلك صرفة آفي هي قلك جاران بجاري حسك أسبيم نافا تخان دجي هر خزان هاتنا داين وبطابور عن خلك بساعتان لبيشيا ويد مينن ونجي بري خاددنا وي ون آف جيدك شينن
0: آف جيدك شينن بس يعني رانتكاربي بلكي جارنا روكي هي روكينا روها روتي داقرتن بس برتش كينا غريش برغو هر مسافة تقل كي دريجة حطاني انو مدكي يعني دوري مية و داد غرين دي ساعتانا مين خلاص دبي يعني ملد خود سر دوري تسكنا بدون وان دستيوان دي ساطلي وان دستيوان دي و سر دوري تسكنا يعني جار ناجي ام دارن ام مجيراني خوان دارن امنا لحقن سر امنا قيين سر يعني خلاص دبي يعني روجي جار كي داد غرين و جار ناجي رو ناجي دانا غرينجي يعني تي يعني إذا بقي سري سدي ويا تفيدي الملتناك سري سدي يكي فيدي الملتناك يعني
1: يعني قالك جاران أم دبيجن جيان إيرو راحت بوي لديار هنا قالك كاس آوي دكشينن بلكي نش براي إيرو جبرميلو خزانا إلي دي ساجي بكشاندنا بساطلانا ببيدوناي إجا خانم هر دبي دما داوي دا دبيا بكو آف أج طيبت جعلوكي قهابا باجاري حسكي و كو بريا بوريان كو نوت كيلومتر راستي ج استاسيونا علوكي حيا حسكي و وين شعبريه وينه درباري ويده چو آقاهي دستي ويده هيا چجوره قوتنه
0: آگاهی آنها هر دمکی دویژن وی مثلا فلان مهیوره على اساس آخر جار ام بنده بون سریم ها هفته انو بهاتا و پیشتر اگو چاردی مهی پیشتر اگو نزاکنگی و آنها یعنی تی چیک نخیایی بگوری رگاندن ام دبینن نو دبین فلان وقتی فلان وقتی ام دبینن دبی یونسیف چو تیت شغلی نزانم کی تیت شغلی بس حتی ها تشکی سر عردی واقع مندی تی یعنی
1: هر تجي خلق سري كانية أريد الحسك رودنجي اللي بطايبته يكش كوشبرين سري كانية زحمتي وچي وكا خانم المالان دا بين كرنا آفيدة دوان روجين زحمتي انها فيني دا
0: ايو كامي سري كانية يعني خاني كريه ام بيجن آف كرينة ما يعني اما مستنى ام بيجن راتب جي حتى دقية من بزوري يعني قلكي زحمتي ام دكشينن و آف جي يعني قلكي بعد الملات بشكل عام يعني إيه حسك زحمة يدشين تو إيه سريك عني ينهين بيتر يعني بعد الملات
1: باش الدويدة تخاذت شو بيجوش بوي كاسين كل ما قو داردك بتايبات عم بيجنا آليين بيواندي دار غريداي فيرا وشيفا كو داوي لفي كريزة بينا كو واح 8 سال بردوام دك بمخابني
0: يعني ازبا داوي ازبا هيفيدكم انو افكس السر آغد سكنا السر ايبر برسيار جمر مثلا آضاع لوك نجي ما أزبقي برسكريكا ما ترى سر نابي وحتى دبيم قي حتى آضاع لوك بيجي ما دمك جير دبي يجبر جو أف بوري وقت جو هقون دم مسافة خرابونة شيء كرن جوان لازمة دبي كشيء دبي ده دم دخازن جو مازوت خدي ساري جار بيوفره جو بيشكي إنه حكي جمر سفك بكن كي يعني كرينا آفي حكي سفك بك حطا آف بقيمة يعني وشاراوي إنه آفا علوك بقيمة بس بشكي مازوت حكي داك حتا تبرقو أم دبين چه خدي ساري جاد بي مازوت بوهابوي أم نكار
1: درستا
0: يعني جار أنا يجمر ده أنا أقرن جي يجبر بوهابوني
1: جبلي كو بوهاي يزيدو دو بيدانا بإجاراستي جي ساري جو تانكرين آفي نتشاري وكتا قوتي إدي چارة سرياكي هر دم يعني ما ينده غرق دكا بي دمكي جي ديارة نابا حفت صالة ده نكاري بو إشي خلقه كيم بكي جا آف تشتكي غلقي أساسي دي جياني ده طيبة دوان روجين هاويني ده بو يبي ويستيك أساسي ودابين كرناي مخابن إرو كده كزيدة خوازي بارك كزيدة تر لجياني ده كي هفيام أوا كو راستي جي هنكي روش أوا باشتر ببه وصوزي كو هاتنا دايم بو واجب دا بین کرنا آوی جو بگی هجا و ایرو بری سببری هم در باسی ماها ببج برکو باری وی گرانتر دبه گلک سپاس بوته خانم جیهان موسا توش حسکی بمرابو
0: ساوه ساعت خوش

0: گداره ما جئش و گرانی آدابین کرنا آوی بر به ایشه کدی تر تشتی خوش خو خوشن ام قلابی ناکن امی قال زحمتیان بکن پره به قیمت وکا کوند زانن ایجا هگر اف پره دولار به هنگی قیمت تاوی خوشتر تی لی هگر دولار الگل تجیه به و تراسی زحمتیان وره کسی که وی دولاریش تا قبول نکه گلک جالان دولار جهفکتی کوین یانجی ام بیجم پرتی به دبست دماکو گلک تاجر یانجی صراف رد بکن رفض بکن کوش دسته و بگره و ایشه که زیده تر باره کی گرانتر لسر همولاتیانه دوی دما داوی ده دا امراستی وی پرزگری که تین ایجا اف پرزگری که مری چوا دکاره تعامل پیر بکه و ابمره بجی نهاج باجاری قامسلو بتایبت صراف محمد فتح که او خودی محله که و گوهرین پرایه بتایبت کیف و یا صراف جی باجاری قامسلو دما تا خوش به بریز محمد
1: دما دج خوش ماموسا سرچابا رساله
0: گلك سپاس بوتا بريز محمد دوي دما داويدا راستي زيده ترش تغالي واخافن لسر دولار كيفن تي غوتن ايجار اف ظاهره جبري ده هي يونجي زيده تر بو دوي دما داويدا
1: والله ماموسا ظاهره بري هبو بس كين بو نو زحمه يا فرق يعني دولار قمار بو شيلو قطادن وانا هبو سولت اینا ها بود یعنی ای تجار ما تجار حوالات این چی کنه تکرتن براستی بس بشتی شره بیتاری چی بود براستی گلک تدقیق خاطی سر دولار دولار قطیعی دولار گمار وانا به ابدن کسی دست ما دیگرن نه ام دست سلکی دیگرن ام زحمتی پرد دبینن که آلی ام صرافش ام زحمتی بینن و ای تین دولار مبسینن گلکی شده دیدنن انو دولار به پاقش به به قطع نقطیعی به وقزیر به
0: ایجا پره یعنی دسته که در باسی دسته که دبه دبه که گمار ببه بقت دبیری که ده مثلا بعد جه قصر هفدو گلک زحمتی وی هی ایجا بریز محمد مرب مینه مستطلاع که را پرسینه که حاضر کریه نوا خلک باجار ده بهتر مجوان وی پرسی کریه دولار جهفکتی نوا دسته و دهبو و چاوا صرف کر زحمتی و چبو که از دم گدار بکن خلک چج مرا گوتنه و میوگرن
2: سلا دولار ولا دولار چیاری ما ولو هلو یعنی ولو مرچه نبوی و یعنی قوام دیدن جی دیگرن یعنی جسی ما دیگرن هنه کنم مخصصن هم درن باوان دوست دیبوری وانن دسی ما دیگرن یه کم یعنی هاتن نگون هاتن بز دمشین هنه جامیر هنه طبعا هم دیبونی وانن دمشین
3: اي صراف وان تضرب وان دولار تب يعني بيشك بيشك هولو يعني خوياي وكش عراك إلي كتين وقتياي تفهم كر يعني جيدي خسمي شلقي يعني سلي 100 دولار يشتر 10 دولار سينو 5 دولار سينو ومسلاش بو دولار اوه اي ليزر واوه ايدن انا ايدن كيم دي قرن بس اي ليزر دي بي ليزر محل ايدن وكيدن ايد مثلا جي جملة شيك ناقر الا بي اي ليزر
4: اش عمودي من مشكلة انا دجمار در كتي دولار دولار هي تدي انا بوي دفص ليزري هي وعادي هي اي لوزري يعني كارب يعني تشت اكسرت النبي تجيدي دقر تنجعنا تدي يعني ساعدنا اكسرها بهنا كلا قاي قطيعي بيه ليزري بجيد بيه او نار حتى قل ليزري بقى دقر جي خصم يعني خصمها يجي 5 دولار حتى 5 دولار في حال 100 دولار اب مرشي بيه يعني العامود يجي والجا القامش يجي لو بسري مرشي الزي ولاتيك
5: بجاري عامودي
4: من
5: اف راستي جارنا 5 دولار عن 100 دولار تبهامي ای هل بتو دیدی کامرود بمینه و هنا کی وقر میشه یعنی وقت قالب بنامینه به گوجی ورقه تاندن یعنی گمار بده این دمام چون جم صراف یعنی جسادا و دشکنان دن سری 100 دلاری 10 دلار رادشتنی ای افتش باندور گله کل ولات یا گر خاصه ان ولاتیه ما دروشی ما دی زحمت دن یعنی تنی او 5 دلار یا 100 دلار بت 10 دلار جی راهشتی انتشل دوام فراز نما
0: گذار ما اف بورا پرسین ما درباره او پره این راسید که بنابا دسته خلکی دلد بکو گلک جاران قطیا به یان جنکی قرمچی به زحمتی ها دکشین اینکو کسی کش دسته وان بگره ایجا بریز محمد تجی ملالی گذار کر ون بخواه وکه دکان و محل ون کیجا پره آن دگرن حمو آن دگرن کیجا رفض دکن معیاره و چیه؟
1: خود ما مستهم پره ای دلکی قطیای مفراسی گلک امار وانا سرابن ام ابدن ناگرن راسی اولی مدگرد
0: ما برشت يعني شعراكي يعني شعراكي جلسر هبا وندقرن
1: أنا كبري كان نأنا كبري بشكي سهولت هبو انت نقبا حوالاتا تجارة وانا بري بشكي لو قطيعي بو بري بشكي لو كمار وانا بو باستي دهات مشاندن بفتره بيت عليه ده وخاص مسكين قاعده شي بي شري بيت عليه ده بيكس دادن هاسر دولار
0: بله
1: انه بي دولار بي قال كي باقش بي بي قال كي تي بك وش بو مثلا خصمي جي هناك مكاتب انا راسي خصم بكن جي 5 دولار حياة 10 دولار او جي يكون شينن كردستان يا شينن اردن وانا تكاليف الرهنه تي دكن غروه تكاليفه براوانا خصم دكن تشي وانا ده.
0: بله يعني بريز محمد كي خسارات تحمل لك دماكو باريكي قطايتك بدستي وان براسي وان دماكو دقرن وان شاوة صرف دكين وان شاوة تعامل بير دكين دخلنا با باري عند يانجي هر دستي ودا جي دمينه وكا صرف
1: ودي اما جي دستي مدمينه ام جي يعني براسي مثلا كا حامدي ام ناقر براسي باري قطياي با باري قلك تي قمار وانا با ام ناقرنو براي اما قرد ما قرد دستي مدمينه ام شاوة مج مدبر مكاتبنا مجي خصم ليه تخص براسي انه كسر الناقر التجار وانا قلت كي زحمتي يعني حق نستر صرافاي مسؤوليه انا مسؤوليه صرافاي عرفتي سر مسؤوليه تجار رقم يك وحوالات اي رقم دو او بيجن ام دولار ناقر الا دولار بنقد جايب دولار بباقش دولار ام كصراف وقت بريقه تياج مر بين ام تجار دس ما بقرن امي بقرن الدولار قد جاي بالدولار كيف ام بقرن بس وقت امجي زحمتي بين التاجر تبع ما بي دولار بي باقش بي دولار وقت زير بي دولار بي نظام نكشاك سرتنا بي امجي يعني قال لك محلات اسراف ام قال لك زحمتي بي علي تبين
0: از بیش بیشم دوی دما داوی در راستی بطایبت کارمن دین رمیلانی فونی خواه جماعا شیخوا موچه نخواه به دولار گرتن لی زحمتی آوان چه بو دولاری که گرتین پرانی آوان که ون بوش بلی که او بخواه جی همو عملاتی بچوک بون یعنی ده بو بیست بو پینجی بو افجی بو زحمتیه که تعلیمات شرکات صرفه و ای بنوکا بطایبت جبوی وان پرایان چنه یعنی چی جوارد بیشن؟
1: وده تعليمات وانا انه جمع تشكتنا انه فريق تعليماتنا انه حمك براسي لام بكن بس تعليمات اجمر هاتنا قلتنا فريق قطياي وانا سلام لكن شنابن خصم جي بكن يعني خصم جي ممنوعا يعني فريق قطياي وانا هاتن شنابن بكرن ابي تعليمات اجمر هاتنا الله سيش بوي بنوكا وانا قلق زبوني متين مثلا ابي الشركات او ابي نصلي وانا ده بش فريق تعبان وقطياي الدنوا وانا يعني ايه قالك بعد بيوا دولار وانا تشي بكن دين بيتك يتفاز صرف كن تشي بكن دولار تعبان بدوا تشي بدوا يعني تآليا تبديلي تبردتنا يعني تبنك ما بنك ما متنا مثلا عم بي ولا أبع عملاقة جاي بدولار قتياي ببي بدل عندن جمل مثلا قام شكر وجابات تنين
0: إجا هي مولاتي تشبك يا بريز محمد يعني قال لك جارك تجي قبلك مع عاشيوان ولوتي وجهفكتي وفقير وجيره لازم دك او تشبك ويتشاوا بدا قهرتني بريخه بدا كدري يانجي هم هربي تستوي دبمينه
1: او دسينا نابنا ما مستو محلات هنا ما بري انا بشقوت خصم دكن او جنو خصم دكن وفرب ورنا ماشي يعني بس شينين كردستان شينين اردن شينين يعني بازار دوله تيفي دردوري تكاليف هي يعني تكاليف ري يعني تكاليف تشكي يعني غروا تكاليف خصم دكنا دولار
0: اف برزليك تاثير لكرين فروتني دك راستي
1: اري والله التاثير قال كيف انه سيرفي مثلا يعني مثلا دولار قطياي وانا
0: كما تو الياكي واضح ميكانيزميكي ولو برتشعفتنا د فغهرتنا دولار كيفن وشافكتي يعني وكب طيبت ونصرف هرس بارم صندوقيه كوجي هي جيك هي ونحموليكم دبن وتجاري في مشكله مثلا قوتو بجنكريه وتشاره وشاره سري نخستي بيش يا خو بيش يا مولاتين كبري خددنا و
1: بري والله ما قالك جارت جروب ام هي من باش كدي ماشي كري سر انه شي كرنا من نقاش كنا نما كوش بو مثلا طريقه طياي مثلا تشكي انه تعاملنا قبا مد وانتقرن ناقرن يعني قش صراف كامل بشكل عام قش بيجن ام ناقر لانه يعني انه كش جسم ناقر يعني انا ولاتي وانا دين بام انا تبي كان مثلا طريقه طياي وانا بهك المجلس واقف ما دس مد تجار تين جمع تين جمع كش جسم ناقر اما ناخذ انه يعني اتحاد هسروك يا ما شيخ وليد ويجي تشتغلي براستي نو يعني قد دولار قطياي شي خصم ممنوع جمع يعني بس نك محلات خصم تكن بكم شركوت انه شي نيج دربا وانا وكايما مثلا ام قطياي وقال كي قمار بالراسيه ناقر
0: ايجار محمد وبري
1: تعليمات اداره ذاتيه جي بري بام ابو
0: بله
1: انه خصم ممنوع الباجاري يعني روجافا
0: والله قال لك جاران ايمه بخوجي مردر باس بوي ازين بلا خصم بكله بلا دولار بمشي يعني كوبري من نمر بجنيفا
1: اي ولاتي وانا قلت زحمتي بيالي يعني دولار قطياي وير حزار محلي حرم حزار مكاتبي بكاسر بك ولا صرف ماكن دولار قطياي يعني امشي ايش عملت ناس ايش مشي ايش هواي راسي يعني امك صراف مثلا كوش دسمه بقرن والله يعني همي بقرن ما شو ما ناقل شي دولار هبه مي بقرن
0: بله پره یعنی دنتیجه ده یعنی وش دسته که تا دسته که الله یعنی هم دمغه دسته نسر دبیری که ده دمینن جان دکه بغساله ده یعنی به نتیجه ده بیجن برا برای لی بازار جدای و خویای هفی دارم ابروش باشتر ببه هفی دارم وکه پرزگری که آبا حسه که لی نه نوا چند سالان ده نه زودتر وره چاره سر کرن و باری خلکی سوکتر ببه گل اکسپاس بوته ابرز محمد فتاح خودی محله که بگوهینا پرانش بازار قامشتو تمرابو بریا تلفونه گل اکسپاس
1: على سلامتك كبيرة كلكس باش بوه
0: ممنون.

0: قدر ما هناك دوري بارغراني إيشو أزار جانا روجانا مهناك وطا مساحاك جور بكين مساحاك ترفيهي با بهتر بدلي وبا إجار وكا وندزانن ساصالة بيستيوكية تكنيك والتكنولوجي جالاكي بيش كاتية بطابت هكرز قالا ياريا بكم ياجي ألعابا بكم باري كونتر بو تشتري سر كمبيوتر بو لإيرو بيش كتنك زيداد في وايدة چبوية بطابت إيرو لستوكي نواقع افتراضي أمد بجنة في آر يانجي فيجوال رياليتي بيضابونا بلكي الجمع لبارزقها حسكي هنا تنية لبتايبات لقشتي بارزقهين السوري تايبات لشاما بايتخت قلكي بالزخمي بيضابوية يكمين تجربة لباجاري قامشتو إيدي ويورا فاكرن حاضري تينا كرن كوصالاكي ورا فاكرن إيدي أف تجربة بالزندي لقامشلو ورا جيان كرن تشاوى درباسي جيهانا كدي تردبل ليتو العرضة خود مينا إيرو جي راستي جيها بيبينا كمن هابو بتايبات ببريز يوسف بهلوي هم خودية في بروجي تايبات بحثة كنا في بروجي ديك الزحمتية وي ومي تشعفري تشبن دمي بيش ده لباجاري قامشلوم لي قدار بكين بزانة بني القامشلو تشوارا بيدا كرن قدارين أرطاي بمرأي بريز يوسف بحلويكو ببرهينار ده بروجي كفي آر لباجاري قامشلو دم تخش بما مستا
1: دم خوش بما مستا سر جابا
0: جالكس باس بوت بريز يوسف راستيجة فجاري كمين ولقامشلو بروجي كفي رنجي ورفاكرن إجاجمر بهتر قالا برامانا في بروجي بكين خوزايا وطبيعتا فاليستوكان وده چه أزمون وتجربة زيدة بكيب تابت هجر لباجاري قامشلو ورا پيدا كرن
1: سپاس بما مستا سپاس شتار وش بهدار عارك تاب در فدامه گم کاربن نرین خو بگین جامیرا سپاس وی آر بخواه بانگلیزی به ورچوال ریالتی واقع افتراضی اف لیستو کن تمام دخواز همه جی هم پروژه و هم جی هم تشتکین هدافه کن او کسی گلگ هنه طبعا از یک جوا کسا بو مکم تخواست از به تجربه بکم لمخابن تنه بون قامشلو لیکنر کرمه پرسی مکاری بو مخواب بگینه و مکاری بو مبینه قامشلو
0: بله ایجار هلبت اف فکره و اف رامان لگلگ والاتین جیهانی بطابت بلکی لشما پای تخت جو گلگ محافظات دنیای دوری هی لراستی جی وک امبیجن سر آستا حسکی نبو ایجار رامانا وکرنا محلک بویرنگیش کد
1: ما مستش خواه متخصص از پروژکت خواره پروژکت که تایبت کار بینم از گریم سه چهار پروژه هبون مل برمه هتیش نجی هبون منی کاری و پیتش نجی هبون خلکه جامعه را طبقان دو کارانی بون فا براستی یک جوا پروژه اف بو زحمتی اوینا انو کاز شواوا کار مواجه هزا جی وقت بجی از بگینم جی مصدر بگینم قامش تو زحمتی کوینا هبول الحمدلله ما در باز کر
0: ایجار و هم جهاز خوشی امنان دی هنجو ان حاضری خویی فکرنی دکل مر بهتر قلب که افا چه جهاز و آنیه تایبت و کی جا فیات عمری و انزده استهداف دکن ویش بای زاروکا با ویش بای مزناب یا جبای هر کسی در باز داره
1: طبعا بری هر تشتی جهاز خامش سینی آنین تو شریکا شحنی شغله اش مرشاندن و گام بده که فیات عمری که وقت بیشم خورد قیزن زاروکن چه کسی گو همه وقت بیش کار بوی گزده کر خود که کار حاضر ببه و لیستوکی ببینه و امهوید کنم گردلی خلکی به
0: او چه لیستوک تا آنینه هر تا بحثا دل لیستوکا کجم بهتر قالا لیستوکا بخواب که
1: تماما اش خود لیستوک چه مرد دو ما آنین براستی گرام بون یعنی وقت بیش قدرت آمینی اگز کاری بین بیتر بینیم نکاری بو هیویم بیتر بون براستیم گلک دان نیشانم گلک وقتی که تجیز اف شریکر می مکو الکولین دکر مت خواستم بهتر بینن لی مجال ما پیرچینه بوش خود لیستوکن یک جه کروسینگ ماشینه او ته غوزل کې خوګه کرسي ګور د ایتنا ګوتل بینه ته تحرک بنته او ا د دوه شي ګن ماشين جل ویژن او جی لیستوک خوښ ان شاء الله
0: اجي قبل لیستوک جبای ترفیه یا ما مستا یوسف یا جی بهتر فیر بونت ده هي علماندنه تحدی تفاعل بهتر جمر قلاویه کی بک یعنی اکو وی بجربین راستیجی او چواب وی هر کدره
1: براستي بيتري وينها ترفيهية تمام يعني حرد ولستوك جي ترفيهية تشكي تعليم يوكت بيجد حمدري في لستوك يبخواد التنة لي بكسكي زاروك بكسكي خورد بغنج بيك بيجي في تكنولوجيا هم ببينة از هيفيتكم او هيفيك دلي چه ببكار بروك جروجا هم كار بنتشتكي للوالات خجابا بك هم چه نزحمت لبس ولا زحمت نجنا زحمت اللي بس جاء هفيدكم جروك جروجان بيجين وعاست يعني صانع مرو تكنولوجيا خلكي دي بينه بيشكتيا وانا مرو دي بينه مرو فيم دك بيا مرو تشوا قايدة كرك مرو تكر شيء كده فهم هفيدكم يعني بلكي أم نجين سر وينا بلكي زحمتي قلك هنا براسي شالية وضع بشكل عام زحمتي هاي اللي ما هفيدكم جروك جروجا خورت مزارو كم كاربن بيجين وعاست
0: هل بد قلك ولاتي جهاني راستي دمك دودريج در باسكرن فيجوال رياليتي و ام دبينين بلكي لسر تلفونا بهتر خلق بهتر في كيب كارتينن لأي ما هنا كي درنك ماي لها قل ورا بيرا تجي دمع مزاروك بون هر كونتر هبو هر كمبيوتر دائما يعني بشك بو جيتر فيها زاروكا فإيجاد نينا تدا اقبالك كزيدة تروي سلبي مجاري چيب ودمي بيش دا طايبت كو جوان ما زاروكي ما هقر تجربة ديتن وبطايبت الباجاري قامش بيدا بوي وهنك كسي دي ترجي في كيب بيدا بوك بدمي بيش دا
1: از هيفيتكم چكسي قو كاربة تشتكي باش بخبي ولا تيد تخصيرنك يعني از هيفيتكم وبيتر بيتر براستي واري معاهدة واري تدريس واري كاربن تقنيات كلوبين كاربن وسيلات دي أو جي براستي نهما أوزب تاني برامجي تكنولوجي بيف غريداي غريداي كمبيوتر كينا فهجر كاربن ويناب كاربين جبو كاري تعليمي وجيلكي باش بتصاني جيلكي جيلكي يعني بيجي باري استازة ويصير بكي ويجي دي معلومة بيجي كسك ودخوين سوى مازم بزارو از هیچ کم تشتکی ولو چه بیانی از بگله کی آنها چه کسی که کار به تشتکی تکنولوژی ته خامش لود ام اوت شجاع اینه و کارن وقت بیش عالی کار من پیروزی هدر خواست.
0: البته نه AI راستی ذکاء صناعی و تکنیک و تکنولوژی آپش کتی بی بشه که هم جکار ده دیجیانه ده و البته دالی ترفیهی ده چی تخصیر نکریه ایجا ما مستای یوسف هگر تو بکار به اجمه نه کی بهتر قلاب کار آنینا و ماشینه بگدمی پیش ده و کنگی وره وکرن ویل کدره به و تکار می تجربه وصف بکه به پی و کیان جهاب که کتابت کسی که کوه کمینه تجربه نکری به یعنی میشه عفريه چبن
1: ما مستش خواه به هر دو روش هم خیر و سلامت هم دست به بکن کاری خواه و براستی از یک جوا کسی گو وقتی گو جهاز وصند از نظام به چیش شو بو براستی یعنی بس من از وی باوریه دبو من لویتشتکی خوش به لویتشتکی تایبه خوش برگه از دبینم یعنی میشه وک واقع جامعه را دو سر تلفونات خودیتن چاوا خلق بکارتینن خلق چه مبسوطن خلق
0: جرازی تجربه نکری هینا؟
1: من عم تجربة كر للأمانة وأني مجربة عن طريق تشاوى إيش خاطر الستيكو كده بينه أو كرسي جور ويلز كده حركة عند يعني جد جيم مشاركة تجبير تصير كرسي ونشتي يعني تبين تنتبهي بواقع عندي وهم هيفيد كن جامعة جوي بين جمع جمار عزيبين هم هيفيد كن سركف نج مار جو جوار جي وإن شاء الله أبو بيجة شو دري كيرز إن شاء الله هيفيا توفيق خدي
0: جالكس باس بوت ما مستا يوسف بهلوي رصيد تجربة كجالك يخش وام قال لك كيف خوش دبن كو كاس دو فكر راسي هين تشتي نو تكنولوجيا بيشكتي درباسي باجار يقام شلو ببا ريفكل بيشا كاسين دي تركو راسي جي بيشتي تجربة بكن هر ام بشت خلقه دمانه لقاوين بفيرنجي جي دهلكو ام بهتر بجين وكنا بيجي بشو بين انشتكو جيهانا بيشكتي قهايوي ما مستا يوسف بهلوي كو ببرهنار ده بروجيه كي في آر لباجار يقام شلو قال لك سباس بوتا
1: سباس ما مستا رحمل دبابي و سباس قهدارار
0: افبو گهداری ما تجربه کنه راستی و گر لک و بجیر که خیارات پیش یا حسکرین لیستوک و چتین الکترونی و بکه ایجا راستی و حکمش جمهور را به راستی و بدلیوان به یا نا پیشتی که پروژه و را فکرن و اقبال بهتر و یکی نشان بده.

ري سي دونك انا بالدلاوي قدرما ارجنتين حامله لقب كوب تابت صالم بريداوي قرتبوجي درباسي نصف النهائي كاس العالم كوبا جهانيه صلاد حزارو بيستوش الشامبو بشتيكو بالزحماتي بن خيزك تاخا بن بالزحماتي لبرامبري سويسرا كوب خوب هجمارك كيم دليست بشتيكو ياك جليستك فانوي اوت بو طرد بو ايدي بهجمارا سيسي برامبري ياك بسركتي بشتيكو دمار ثانيه ماتش بداوي بو درباسي شوتي اكو تمديد بو نبوي بفيرانجيجي ام دكارون بيجن جرا حشتان بداوي دبا قداري ما ام درباسي نصف النهائي بوني يعني هما بيجا كيمي دهرو جان ماي وام بزانب كيجا منتخب ويقوكي يانجي بتايبت ويكأس العالم هلقرة ورابكي رجا سيشمي چار ديمهي وفرنسا البرامبري اسبانيا به وساعد دهي ايواري به رجا چار شمي جي باز ديمهي وانجلترا برامبري بتايبت ارجنتين بكو حسكرية وزيدنة ودي ساجي ساعد دهي ايواري به ايجا ايمن از بخواه وكيك خو بيجم بشانسم افي جاري ازي هرم لارجنتيني بفم راهينر وبتايبت ارجنتيني بشجعينم كو بلكي بي ام بيجم بشانسيا من يانجي از بيجم بحظي من بسعودة من بقي هجوان او جيب بن كيفن از بخواه ناخوازم او بسر كيفن بهتر لآلية فرنسا ما في جاري ايجا وكا ما قوجي كيمي ده روج ما يان بزانبن كيوي كوبا جيهاني هلقرة چعفرين روج بروج قرم تردبا قور تردبا افكاري ميجي حمود كياننجي ديار قالا كاس چعفرين راسي بزانبن وكي بسر كيف قوداري ما وجد كارج مرا بيجن ونحاس كريا كي جاتي مينة وچعفري كينا كو بسر كيف دو كوبا جيهاني ده دوان ده روجي بشيابه.

0: موها مو هنرمند النمر يكو استران الماء تقفصها سينجا خطا براستا
1: حسني بابي عادل
2: وشفي شلبي
1: ومرادك ني
3: حسين وخطركي عمري
0: وجبو هم مو هنرمند النمر يكو خزمتا هنر واستران المكرن

ما تنزاني بقوم من جيت حسك ما تعوي دولا من جمن شتردي ما تعوي دولا من جمن شتردي.

ما حتسأل مش رح أصدق حتى سلامك. طوبى إن كنت حصدق تاني كلامك. مهما حتسأل مش رح أصدق حتى سلامك. بس وعدني اوعى تضحك.

تعب كل الناس أنا مو حاس سوى في قلبي اللي بدايدك وتسارعت الأنفاس جاني إحساس إن

حمي خزيم شورين افطق زرابين قرق ميكوين اور شواطين تشيد شرش اسفر بكازينة.